بيم ترمي حجارة من سجين، فرأى لهم أفا في المأكل. صدق الله العظيم. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.

قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.